الثلاثاء 23 حزيران من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.5 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع تريبولي اف ام دوت أورغ. صبحكم بالخير ومندعيكم لا ترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الثالثة. مشوار ينطلق دوما بذكر الله وحمده وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما بجميع الأحوال وعلى كل حال.

مشوار جديد في نهار آخر نجتمع من خلاله عبر هذه المحطة لتقديم نظرة على أبرز التطورات والمواضيع التي كانت أكثر إثارة للاهتمام والجدل أمام الرأي العام والإعلام خلال الساعات الماضية. قضايا جدلية، مواضيع يومية ونظرة مختلفة إلى كثير من التفاصيل التي تغيب عن بال البعض وتحضر في أذهان المدققين. حلقة مليئة بالمواضيع المنوعة والفقرات الملونة، مزينة دايما ببيئة من أغنيات الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديمي.

صاحبي طيبة، بتمنىها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

الصيفي رطب نسبيا عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط لليوم وخلال الأيام القادمة، مع درجات حرارة بعد تقريبا ضمن معدلات الموسمية بالمناطق الساحلية والداخلية، إنما أعلى من الوضع الطبيعي على المرتفعات. مصلحة الأرصاد الجوية بإدارة الطيران المدني توقع تكون طقس الثلاثة غائم جزئيا لقليل الغيوم، مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل وبالداخل، بينما ترتفع قليلا بالمناطق الجبلية. كما تنشط الرياح، لذا تحذر مصلحة الأرصاد من ارتفاع الموج، موج البحر وتشكل التيارات المائية، وطبعا يتكون الضباب على المرتفعات. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 21 وصولا ل 30 درجة نهارا. فوق الجبال درجة الحرارة عم بتكون من 13 ولغاية 26 درجة، أما بالمناطق الداخلية فالحرارة بين 19 وصولا لل 31 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا، جنوبية ليلا، ناشطة، سرعة بين 15 لل 40 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل بين 60 لغاية 80%. إذن طقس ربيعي رطب نسبيا بعده مسيطر على الأجواء المحلية، نسب رطوبة عالية، واليوم سنشهد بعض السرعة بالرياح، والله أعلم.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الثلاثاء 23 من حزيران، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. لبنان في مجموعة تفادي التصعيد مع إيران نحو خفض القوات الإسرائيلية جنوبا والانسحاب. عشية المفاوضات في جولتها الخامسة، إسرائيل قواتنا ستبقى في المنطقة الأمنية جنوب لبنان. هدوء حذر في الجنوب، والرئيس عون يؤكد لا أحد يفاوض باسمنا. الله وجمهوره الشيعي في لبنان من فائض القوة إلى معضلة الاندماج الوطني والعربي. الرئيس نواف سلام في اتصال مع وزير خارجية سوريا، نشيد بموقف الرئيس الشرع تجاه لبنان. إسرائيل تدرس السماح للجيش اللبناني بالسيطرة على مجمع أنفاق تابع للحزب، ونائب الرئيس الأمريكي يقول نضع آلية لنزع السلاح. فوج حرس بيروت يزيل خيما عشوائية في سامرلاند والبيال وسط بيروت. وزير الداخلية استقبل السفير السعودي، لبنان لن يكون منصة لأي نشاط يهدد أمن الدول العربية. حماية التراث في زمن الحرب، معركة الهوية تحت القصف. اتصال قطري أمريكي مع الرئيس اللبناني لبحث وقف إطلاق النار وتعزيز الاستقرار الإقليمي. عريضة نيابية إلى الحكومة للمطالبة بتعويضات من إيران عن أضرار الحرب. هل يمكن حظر منصات التواصل عن الأطفال في لبنان؟ سامي الجميل، لن نتعايش مع سلاح الحزب مهما كانت نتائج المفاوضات. نتنياهو يؤكد لدينا حرية عمل كاملة في الجنوب، ونائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس المطلوب من إيران كبح جماح حزب الله. تقارير إعلامية فرنسية نحو 1.38 مليار دولار إجمالي الأضرار المباشرة في المباني جنوب لبنان. دعم أردني ومصري للبنان، والوزير رجي يشدد على بسط سيادة الدولة وحصر السلاح. عودة خجولة إلى النبطية ودمار كبير، والأهالي نحتاج زمنا لتخطي حزننا. المدخل إلى مفاوضات سويسرا النووية يمتد من تلال علي الطاهر إلى مضيق هرمز. مسؤول فرنسي للنهار، محادثات لوسيرين في وضع هش، ونفكر في تفعيل مؤتمر دعم الجيش اللبناني. أحمد وشاح، أحدث الضحايا، غزة أخطر مكان في العالم للصحفيين. دول إقليمية تؤكد من القاهرة ضرورة ضمان أمن الخليج في الاتفاق الأمريكي الإيراني. الرئيس الشرع يؤكد مجددا لن ندخل لبنان لقتال الحزب، وسوريا جزء من الحل. البنك المركزي العراقي يواصل خطواته الإصلاحية لتعزيز الاستقرار النقدي.
وسط دعم أممي. سوريا تؤكد أمام مجلس الأمن التزامها بمسار العدالة الانتقالية. إيران تعلن الإفراج عن 12 مليار دولار وإدارة مضيق هرمز وترامب لشراء المواد الغذائية من الأمريكيين. باشكيان يزور باكستان اليوم وجولة خليجية لروبيو آلية لتفادي التصعيد بين إيران وأمريكا. خرائط وانسحابات وانتشار للجيش اللبناني، ما الذي سيبحث بين لبنان وإسرائيل في واشنطن اليوم؟

وفي النهار كتب فارس خشان. وأخيرا اضطرت إيران إلى إعلان أبوتها لحزب الله. وكتب عبد الوهاب بدرخان: من يفشل الآخر، ترامب أم نتنياهو؟ إلى عناوين جريدة الأخبار. قطر تفتح مسارا جديدا، مفاوضات غير مباشرة لانسحاب العدو تمهيدا لدوحة فنان لبنانية. تصلب إيراني حيال بند لبنان، إذا لم ينفذ البند الثالث عشر سنتراجع عن تعهداتنا. الضغوط الإيرانية تؤتي أكلها، تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ البند المتعلق بلبنان. حزب الله يؤكد التزامه مواجهة أي خرق إسرائيلي، ونعيم قاسم يستحيي البقاء الاحتلال. الذكاء الاصطناعي الإسرائيلي في الجو يراقب ويشخص ويقتل. لجنة المال تقر الإقامة الضريبية للمستثمرين. وزير الخارجية من عمان: اتخذنا قرارا جريئا بالمضي في مسار تفاوضي تقوده الدولة. الأمم المتحدة: 1.4 مليار دولار إجمالي الأضرار المباشرة في المباني جنوبي لبنان. قمع متعددة الساحات، السعودية تخشى تحول المزاج العام. صنعاء: اليد على الزناد لمؤازرة لبنان.

تخفض أسعار النفط بعد نجاح جزئي في المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا. رئيس الوزراء البريطاني ستارمر يعلن استقالته. الصين تفرض قيودا على شركات دفاع أمريكية ردا على عقوبات واشنطن. قطر تدعو إلى توخي الحذر، هناك أطراف تريد تخريب الاتفاق. واشنطن تمنح إعفاء مؤقتا لتصدير النفط الإيراني، وبقائه تعاوننا مع وكالة الطاقة الذرية سيستمر كالمعتاد.

نهاية أشهر العسل، ترامب ونتنياهو عندما يتحول الحب إلى عبء. وفي الأخبار، كتب فراس الشوفي فيتو أمريكي على قوات الأمم المتحدة و5000 جندي أوروبي إلى لبنان. إلى عناوين نداء الوطن. يحاصر خلية سويسرا، لا أحد يفاوض عن الدولة، والرئيس سلام يشيد بموقف الرئيس الشرعي الأخوي تجاه لبنان. خلية سويسرا قد تحول لبنان إلى مسرح عمليات ثانوي، السيادة للبنان والأمن لإسرائيل. الرياض وقطر تدفعان الرئيس عون باتجاه البيت الأبيض. ترامب حول رفض إسرائيل سحب قواتها من لبنان، أعمل على حل المشاكل بما فيها تلك التي تتعلق بنتنياهو. فرنسا، الملف اللبناني قد يعرقل اتفاق واشنطن وطهران. وزير الطاقة يترأس اجتماعا استراتيجيا مع الجهات المانحة لقطاع المياه. وزير الخارجية من عمان، لبنان ماض في مساره التفاوضي وحصر السلاح، قرار لا رجوع عنه. الحجار استقبل السفير السعودي، لبنان لن يكون منصة لأي تهديد لأمن الدول العربية. سامي الجميل، لن نتعايش مع سلاح الحزب وسلاحه العائق الأول أمام نهوض الدولة. الرئيس عون، الدولة وحدها تحمل اللبنانيين للطوائف، وخلال استقبالها أبناء البلدات الجنوبية يقول لن نسمح بتخوينكم. رسالة من شعجع إلى فانس، دعم الدولة اللبنانية أكبر مساهمة يمكن تقديمها. الإقامة الذهبية وطابع المختار والتسديد المبكر للإسكان على جدول أعمال لجنة المال. اتصالات بين عون وكوشنر وديفانس ورئيس الوزراء القطري لبحث وقف النار في لبنان. وزير خارجية إسرائيل، لا أطماع إقليمية لدينا في لبنان ولإنهاء الاحتلال الإيراني. تنحني للرقابة النووية، وأمريكا ترخي الخناق النفطي. رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي يزعزع عروش الدولة العميقة. استقالة رئيس الوزراء البريطاني ستارمر تفتح الطريق أمام بارن. ترامب، إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق فسأفعل ما يجب علي فعله. اعتبارا من اليوم، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يزور الإمارات والكويت والبحرين. قطر تعلن سقوط 13 قتيلا في انفجار منطقة رأس لافان الصناعية. سويسرا تستضيف جولة فنية جديدة من المحادثات الإيرانية الأمريكية. سقوط الاشتراكية في كولومبيا، اليمين يحسم الرئاسة بفوز انتخابي مثير. وفي نداء الوطن، كتب صالح المشنوء عن الدولة العميقة
التي تتحكم بلبنان. وكتب سامر زريق: نواف سلام خط أحمر. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط: خريطة طريق تخفيض التوتر وتحصن الاتفاق المؤقت، واشنطن تأذن ببيع النفط الإيراني لمدة 60 يوما، وطهران توافق على عودة المفتشين الدوليين. مرحلة عمل لخلية وقف النار، والرئيس اللبناني جوزيف عون: لا أحد يفاوض عن لبنان. الربط الحديدي السعودي التركي يحسم قريبا، أورال أوغلو للشرق الأوسط، تفاهمات جديدة مع الأردن وسوريا أيضا. وسط أصوات رافضة لتعديلاته بين عناصر الحركة والفصائل، حماس تدعو لتعامل إيجابي مع ميلادينوف. قاليباف إلى مسقط لبحث ترتيبات مضيق هرمز، وباسكيان إلى باكستان اليوم. قطر تسيطر على حريق في رأس لافان، قضى فيه 13 شخصا وأصيب العشرات. يعلن استقالته من الحكومة البريطانية، وبرنهام يترشح لخلافته. ترامب يهدد بعدم مساعدة دول الناتو في حال طلبت ذلك. تأكيد عربي على أهمية تهيئة الأجواء لاتفاق يعزز استقرار المنطقة. نبيل فهمي أمينا عاما جديدا لجامعة الدول العربية. نتنياهو: الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الأمنية جنوب لبنان. تعزم شراء طائرات مسيرة من أوكرانيا لمكافحة تجارة المخدرات. السؤال المحرم يظهر في الليكود: من يخلف نتنياهو؟ الصين تجهز محطة ثانية لاستقبال شحنات الغاز الروسي الخاضعة للعقوبات. حوافز مصرية لدفع الطيران والسياحة بعد هدوء التوترات الإقليمية.

هبوط تاريخي في معدلات الإنجاب داخل الأسر المصرية. تحركات مصرية أمريكية لتعزيز مسار تسوية الأزمة الليبية. البرهان يدعو المنقبين عن الذهب إلى عدم تجاوز الحدود والدخول إلى السودان.

وفي الشرق الأوسط. كتب الدكتور حسن أبي طالب عن هندسة اليوم التالي للاتفاق مع إيران. وكتب غسان شربل عن جنود المرشد ووكلاء ترامب. هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الثلاثاء.

ماذا لدينا في أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم؟ نتعرف عليها الآن ونبدأ من أسرار جريدة النهار.

اعتبر مستشار سياسي ورئاسي سابق أن اتصال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي برئيس الجمهورية كسر القطيع بين الأخير والثنائي الشيعي. وأكد المستشار أن زيارة عراقجي إلى لبنان ستتزامن مع انعقاد اجتماع رفيع المستوى بين الرئيس عون والنائب محمد رعد، كما تحدث عن أن زيارة عراقجي ستبحث في مخرج لحل قضية السفير الإيراني المعين في بيروت. كل هيدا عملوا هالاتصال مع أنه تأكيد الزيارة ما تم لغاية الآن، ما حدا قال غير بعض التسريبات اللي ما لها أساس من الصحة أن هناك زيارة لمستر عجي إلى لبنان قريبا، بس ما كأنه حملنا هالاتصال أكثر مما يحتمل، فتح طريق الزيارة واجتماع قريبا بين الحاج حيد والرئيس، وبعدين بدنا نحل قصة السفير غير معروف، غيره قدموا لنا اسم تاني. تستعير الخلافات في أكثر من وزارة بين الوزير والمدير العام، ما يؤدي إلى قاطعة بينهما، وتتقدم عندها أدوار المستشارين على حساب المديرين. هيدي من كلاسيكيات الإدارة اللبنانية، دايما بيكون هناك تنافر وتعارض بين الوزير والمدير للوزارة، أي وزارة كان بيجيبون مختلفين سياسيا وطائفيا وبكتير من الأمور لحتى يعرقلوا العمل، وساعتها بتقدم دور المستشارين يلي هن برأي حللين المشاكل. هذه المعضلة لغاية الآن من وجد لحل، وشوفوا كمية الخلافات الموجودة بالوزارات. علق خبير سياسي على خطابات رؤساء ومسؤولين لما تتضمنه من أخطاء لغوية وفي تحريك الكلمات، معتبرا أن المستشارين يقصرون في واجباتهم أو يجهلون أصول اللغة العربية. أوهو، حدث ولا حرج.

ضر لك شيء مؤتمر قمة للجامعة العربية وشوف ساعتها الإبداع باللغة العربية. خطاب مكتوب وبيكونوا متمرنين عليه وبيغلطوا فيه 9000 غلطة من أصل 5000 كلمة.

إلى أسرار جريدة الجمهورية. كشفت مصادر متابعة أن ملف الاستثمار في قطاع الطاقة عاد إلى التداول الجدي لدى جهات عربية كانت قد جمدت اهتمامها سابقا بهذا الملف. والله الخطط كتير وموجودة من زمان للتعاون الطاقوي بين لبنان والبلاد العربية، إنما كانت تعرقل أولا بسبب المافيات المسيطرة بلبنان، ثانيا بسبب الأوضاع الأمنية. حاليا عم نشهد كثافة اجتماعات، آخره كان اجتماع بالأمس لوزير الطاقة بخصوص إمدادات المي من بعد ما شهدنا محاولة إحياء موضوع أنابيب النفط من العراق إلى لبنان. استقر الرأي بين الثنائي ومؤسسات الدولة والجهات المانحة على أن تتولى البلديات الدور المحوري فيما خص إعادة الحياة إلى المدن والقرى المنكوبة. هلا جيد، البلديات بالنهاية جزء من الدولة، إدارات تتابع على الدولة، بس أنه هل هي تمتلك المقدرة المادية، المقدرة الفنية، يما هي اللي وقع عليها الاختيار لتكون صلة الوصل بين الدولة والدولة بدل ما يكون الملف كله ملف إعادة الأعمار بيد الدولة؟ هيدا لما بصير إعادة أعمار.

يتردد في أوساط سياسية ضيقة أن الرئيس السوري أحمد الشرع اعتذر عن تلبية دعوة الرئيس ترامب لزيارة واشنطن تجنبا لما قد يسببه ذلك من إحراج مرتبط بملف الانخراط العسكري في لبنان. وتأتي هذه المعطيات في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن طبيعة الدور الذي قد يطلب من دمشق أداؤه في إطار الترتيبات الإقليمية الجارية. مش على علمي التغت الزيارة، لا بالعكس، هي زيارة متزامنة أيضا مع زيارة الرئيس اللبناني إلى واشنطن، واللي مفترض مثل ما عرفنا بآخر المعلومات أنها ستكون بمطلع الشهر القادم. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز. سجلت بورصة السياسة في بيروت حالة من الضياع والترقب حيال التسوية الأمريكية الإيرانية وسط غياب أي رؤية موحدة بين القوى السياسية بشأن تداعياتها، ولوحظ إحجام عدد من السياسيين عن الإدلاء بمواقف علنية بسبب ضبابية المشهد وعدم اتضاح النتائج الفعلية للاتفاق. وتؤكد المصادر أن معظم القراءات لا زالت متضاربة، ما يدفع الجميع إلى اعتماد سياسة الانتظار قبل إطلاق أي مواقف حاسمة. هلا بعيدا عن أنه ناطرين لحتى يفهموا مغزى أو البنود الأساسية اللي تم الاتفاق عليها، وطبعا هناك ورقة سرية الله أعلم شو فيها من بنود، بس أنه أراءكم شو بتقدم وبتأخر بموضوع تسوية إقليمية بهالحجم مشارك فيها كل هالدول، يعني إذا وفاتوا وطردتوا شو بتقدموا شو بتأخروا حضراتكم؟ مفكرين مثلا الجماعة قاعدين ناطرين رأي رئيس الحزب الفلاني ورئيس التيار العلاني بلبنان إذا راضي ولا مش راضي عن التسوية؟ تبلي وتخو. انتشرت في إيران دعوات للتجنيد لصالح الحزب مقابل $1,000 شهريا في ظل حديث عن حجم الخسائر البشرية داخل الحزب واحتمالات اللجوء إلى استقطاب عناصر من الخارج، مع ترجيحات بأن البيئة الحاضنة باتت أقل انخراطا في هذا المسار. البيئة الحاضنة وكل البيئات صارت هي منخرطة، نحن كلنا انخرطنا جراء التهور والجبهات الإسناد العشوائية الانتحارية اللي تم إطلاقها من لبنان. بس حلو الواحد بيجاهد مقابل $1,000، على العام الواحد بيجاهد في سبيل الله مش في سبيل الدولار. لوحظ تزايد الإشكالات بين مشجعي بعض المنتخبات المشاركة في المونديال، لا سيما في المواكب التي تنظمها روابط الجماهير، وعد العراق بين المشجعين في أكثر من منطقة إلى تدخل رجال الدين وفعاليات من أجل التهدئة. أيوة يعني مع أنه أجواء المونديال جميلة، بس بعض وقت في حالات شاذة، في إشكالات عم تصير واستفزازات بين فانزات المنتخبات. امبارح صار إشكال بددي، ما بعرف مين كرمال أي مباراة، امبارح ما كان فيها المباريات المهمة، يعني صار إشكال وإطلاق نار. أخي نحن ملكيين أكثر من الملك، نحن دمنا حامي، وبتعرفوا يعني سلاح بإيد الفنيقي بيجرح. إلى أسرار نداء الوطن. كشفت مصادر أن التدقيق في ملفات الدعم مرشح للتوسع خلال الأسابيع المقبلة بعدما ظهرت مؤشرات إلى مخالفات وتلاعب بمستندات مرتبطة باستفادة التجار من برامج الدعم السابقة، وتوقعت أن تمتد التحقيقات إلى ملفات إدارية ومالية أخرى قد تطال مسؤولين وموظفين كبارا في مؤسسات رسمية. ملف الدعم تتذكر وقت انفجرت الأزمة الاقتصادية رجع فتح حاليا للتحقيق فيه، وبتعرفوا ضاعت مليارات ضاعت على هذا الدعم، واستفادوا منه كبار التجار من الدولة العميقة لحتى يزيدوا من ثرواتهم على حساب اللبنانيين كالعادة. نتمنى أنه التحقيقات توصل لنتيجة ما تتلفلف بعدين.
أنجز فريق من الخبراء القانونيين ملفا موثقا عن عقارات في الضاحية الجنوبية ملكيتها للكنيسة المارونية وبنيت عليها بنايات سكنية وصدرت قرارات بإخلائها وإعادتها إلى الكنيسة، لكن القرارات بقيت حبرا على ورق وقد أعيد تحريك الملف بعدما تضررت تلك الأبنية ولم تعد صالحة للسكن. ليش يا حزركم القرارات بقيت حبر على ورق؟ لأنه في سلاح غير شرعي كان يمنع تطبيق القرارات. هل ستطبق حاليا تلك القرارات، خاصة أن البنايات مش رح تاخد إذن لترجع تتعمر لأنه هي أساسا مخالفة للقانون؟

يرى مصدر نيابي في تكرار الرئيس الأمريكي الحديث عن تولي الرئيس السوري أحمد الشرع عملية نزع سلاح الحزب تهويلا مزدوجا على إسرائيل باستخدام النظام التركي إلى حدودها، وعلى الحزب باستخدام التيار السني المتشدد إلى الداخل اللبناني. أكبر خدمة عم بيقدمها ترامب للسردية الحزبية هي هذه العملية التخويفية، لأنه عم بيقدم لهم باس لحتى يقولوا شفتوا إذا بتخلى عن السلاح بيجوا بيكلونا. خدمات متبادلة بين المتطرفين. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار، تقول مصادر باكستانية وقطرية إن الساعات الأولى لتنفيذ تفاهمات جنيف أدت إلى تقدم ملموس في الملفات التي اعتبرت ذات أولوية في مذكرة التفاهم، فقد بدأت عمليا إجراءات رفع القيود عن شراء النفط الإيراني بما في ذلك للأسواق الأمريكية، بالتوازي مع الإفراج عن دفعة أولى بقيمة 6 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في قطر، فيما سجلت حركة الملاحة والطاقة عبر مضيق هرمز عودة شبه كاملة إلى طبيعتها، مع تدفق ما يقارب 13 مليون برميل من النفط يوم أمس نحو الأسواق العالمية. عال كله منيح تمام، وين لبنان بالموضوع؟ مش عزيز لبنان بسلم الأولويات درجة أولى والاجتماع مخصص كرماله؟ هيهم مشوا حاله بكتير من الملفات، وملف لبنان دلوا من الملفات ما الهامشي الجانبية. بعدين المبسوطين أنه أفرجوا عن 6 مليار وبعدهم في 6 مليار من الأصول الإيرانية المجمدة، بينما الرئيس الأمريكي بالأمس كان عم بيقولوا أنه إحنا سمحنا لهم بهيدي المصريات لحتى يشتروا محاصيل زراعية من عنا، يعني من هاي الجيبة لهاي الجيبة. بس نحن انتصرنا يا أخي ونفذنا كل الشروط اللي بدها إياها إيران، وإيران دعست على عنق أمريكا وجبرتها أنه تمضي الاتفاق، دعس على رقبتها. الموت لأمريكا، الموز لإسرائيل. هذه كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم، استعرضناها نحويكم ضمن هالمحطة من تريبولي لايف.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلا وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، احدث الالبسة والاحذية الرجالية من اهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبلايزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الازواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06 445 255.

مجددا يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع tripolifm.org. يا صباح الورد للجميع ما عدا عصابة الدولة العميقة وجعد جية الحشاشين الشتامين النقيقة. تلك الدولة العميقة التي نراها تترنح وتقاتل للحفاظ على مكاسبها التي دامت لعقود وسنوات، وتلك الفرقة من الشبيحة التي تعتمد لغة الشتائم اليومية والتي نراها تستمر في النباح كل مساء وصباح. لك كله على القافي، الله لا يعطينا عافية. بالاسم التاني من حلقتنا لليوم منوعين أكتر بقل المواضيع يلي اخترناها، رغم أنه دايما منحاول نلاحق، مش منحاول، هو أساسا يعني صيغة البرنامج أنه تلاحق الأحداث اليومية وتنقلها لحضراتكم أو تختار هيك كم موضوع من مواضيع الساعة لحتى تتحدث فيهم حتى لو كان فيهم تكرار. ما بالنهاية هذا التكرار من أين يأتي؟ ليس من الشطار ولا من التانية اللي بنفس القافية، يأتي من اهتمام الناس بهذه المواضيع، من أنه تتصدر صدر أولوية اهتمام. سيكون لنا جولة على العديد من العناوين بالفقرات القادمة. سنتابع آخر التحقيقات بملف فضل شاكر والجلسة اللي تم تأجيلها لهذا الأسبوع، الدولة العميقة التي نتحدث عنها، المقال اللي اخترناه لليوم بفصل أكثر من الناحية اللغوية ومن الناحية العملية من هي تلك الدولة العميقة التي يتحدث عنها الجميع الآن فيما نحن نتحدث عنها منذ سنوات. وبالطبع إطلالي بالختام على أبرز ترندات السوشيال ميديا بلبنان ضمن المونديال وضمن أجواء المناكفات السياسية اليومية المعتادة. أما بالإنترو فتعرفوا اليوم انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان والعدو الغاشم التي تقام في العاصمة الأمريكية واشنطن بوزارة الخارجية. مباحثات بدأت تستمر 3 أيام هالجولة. اليوم الأول رح بيكون هناك اجتماع مفترض بيجمع الفريقين الأمني والسياسي، بكرة يوم أمني واللي بعده اجتماع سياسي بامتياز بهالمفاوضات المستمرة. أكيد هناك معركة بعد باقية ومستمرة بين من يريد أن يحرر القرار اللبناني يكون له استقلاليته بالتفاوض وبين من يريد أن يرهن البلاد والعباد لتكون ورقة إيرانية للتفاوض. وهناك أسئلة تطرح سواء في الإعلام أو لدى بعض الرأي العام، أنه شو فايدة هالمفاوضات طالما الناس عم تتباحث بجنيف كانت وقبل بإسلام أباد وصارت لبنان من هذه البنود. منبشركن أنه هذا شيء وذاك شيء آخر، وهذا الكلام يلي عم تسمعه عم يتكرر يوميا بلسان فخامة الرئيس بالأمس وأيضا رئيس الحكومة، أن مسار لبنان التفاوضي مستقل ولا أحد يفاوض عن الدولة اللبنانية رغم كل التهويل ورغم كل الشتائم ورغم كل حفلات التخوين القائمة. لم يتراجع قيد أنبلي عن قرار استقلالية التفاوض، والدليل الاتصالات اللي صارت بالأمس سواء من نائب الرئيس الأمريكي ديفانس أو من كبير المفاوضين المستشارين للرئيس ترامب وكوشنر صهره وأيضا رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يلي كانوا عم يتصلوا مع رئيس الجمهورية ليوضحوا أنه مساركم منفصل عن مسارنا. هيدا
هذا باختصار. طبعا الملفات المطروحة يعني تثبيت وقف إطلاق النار اللي بعده يعني إطلاق نار هش وقف إطلاق نار هش، بالإضافة لمحاولة بداية العمليات التجريبية المناطق التجريبية الخالية من السلاح التي ينسحب منها جيش العدو الغاشم ليدخل الجيش اللبناني وينظف تلك المنطقة من السلاح الميليشياوي. بنود عديدة الأسماء بوارد الدخول فيها. بكرة ننطر شو بدها تطلع بهالمفاوضات من نتائج من نقلكم إياها، لأنه في كثير من الاقتراحات وقليل من الإيجابية. واضح تماما أنه كمان هناك مسألة تقطيع وقت بانتظار هالاتفاق الكبير، الطبخة الكبيرة يلي عم تنطبخ. أنا اللي عجبني بالموضوع التعهدات الجديدة اللي أطلقها دولة الاستيز بالأمس، واللي هي طبعا تعهدات متكررة. قالوا عندي طبعا رئيس مجلس النواب رافض أنه منطقة المناطق التجريبية، وبده أنه كل قضاء بقضائه، قضاء وقدر، كلنا ناطرين القضاء والقدر، أنه بينسحبوا من قضاء وبيفوت الجيش على قضاء ما بنسميه مناطق تجريبية. حساسين على موضوع الأسماء كتير هني، وقال لك أنا عندي أنه ينسحب جيش العدو من جنوب الليطاني، وأنا عندي بخلي هالمنطقة منزوعة السلاح بشكل تام وبينسحبوا منها عناصر الميليشيا. يا سبحان اللي بغير ما بيتغير. يعني من سنتين لما كان صديقهم هوكشتاين رايح جاي وعملهم يا جماعة انسحبوا لورا الليطاني وفروا حالكم دمار وخراب وحرب، هيدا قبل معركة 2024، تتذكروا جملته الشهيرة لدولة الاستيز؟ قالك أسهل لك ننقل الليطاني والحدود لجنوب الليطاني ولا أنه ينسحبوا القوات الميليشيوية. هلا صاروا بتعهد بانسحابهم، سيدا دليل الانتصار. ها أكيد من حق الناس تسأل، لو كنت قبلتوا بوقتها بهذا العرض شو كان صار؟ ده كنا وفرنا من خراب ودمار وتهجير وقتل وعداد ضحايا وجرحى ونزيف حاد بالاقتصاد وبالأرواح. بس بوقتها كنتم عندين مفكرين حالكم أنه فيتين على الجليل بعد نص ساعة. نفس الشخص يلي قال هيدي العبارة الشهيرة أنه أسهلنا ننقل الحدود للليطاني هو زيته اللي عم يتعهد اليوم أنه أنا عندي بخليلكم منطقة فاضية من السلاح. لا تخرج قبل أن تقول سبحان الله. أكيد هذا دليل انتصار، هذا دليل قداش داسين على راس العدو الغاشم مكبدين وخسائر هائلة 12 جرافة. في بس معلومة مش ما انساها بالانترو، لانه هلا بعدين بدنا نغرق بتفاصيل مواضيع اخرى. في هلا تقارير عم تطلع انه في نفق تم العثور عليه من قبل جيش العدو، تم تصويره اساسا بكفر تبنيد، بدهم يفجروه اليوم. فهذا التفجير ممكن يؤدي لزلزال بقوة اكتر من 3 درجات، لانه رافض جيش العدو انه يسلموا للجيش اللبناني لحتى يفجروا، لانه بيخاف انه يرجع يسلموا لحزب نفس الوقت. فبدنا نحذر اليوم إن كان هناك قرار بتفجير هذا النفق اللي طوله أكثر من 200 متر، واللي طبعا بني بقل الأموال والأرواح وبين الناس، وإخر شيء بدي يروح هذا منصورة منسلمه لإسرائيل بس منسلمه للدولة كما جرت سياسة الحزب المعتدي.

0: جماعات النكد بكل عرس لهم قرص، مثل ما لهم قرص دايما بالمناسبات الدينية لحتى ينكدوا على العالم يجتمع بهالفترة، وخصوصا مع انطلاق أجواء المونديال ومسيرات الفرح. أي نعم بعضات في منا مزعج خاصة بالمباريات اللي عم تصير بعد منتصف الليل، ومن حق الناس إنه تتضايق، بس أنا مش هودي قصدي بهالفقرة. أنا قصدي الجماعات يلي دايما بيلجأوا لحتى ينكدوا على العالم بكل مناسبة بحجة إنه شو هالشعب التافه هيدا، شو هالناس اللي ما عندهم أي علاقة بالواقع واللي منفصلين عن الواقع، شو هالناس اللي ما عم تهتم بالقضايا الكبيرة وملتهية بالصغائر. بعدين هودي بتشوفون بكل مناسبة، سواء بموسم الحاج سواء بموسم الصيف، النازقين نفس مبدأ محمد رعد، تبعون النازقين المارقين يلي بدهم يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي، الناس اللي بدها تفرح، الناس اللي بدها تكازدير، الناس اللي بدها تعيش يومياتها الطبيعية بعد يوم عمل، انه تاخذ عائلتها، ناس تروح تفرح تنبسط تعبر عن مشاعرها، تلاقي اي شيء بيغير جو، خاصة بهالجو الاحزان والحروب المستمرة بمنطقتنا. فهودي طبعا يعني مثل ما قال عنهم محمد رعد النازقين المارقين، هودي الفيسلين التافهين يلي بدهم يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي. نرى هذا الأمر بكثير من التغريدات المتعلقة بالمونديال، يعني مثلا عندك الناس بدها تحشتك إسرائيل بالموضوع كيف ما كان يكون، مع أنه العدو الغاشم مش مشارك بالمونديال، يعني ما وصل للمشاركة بالمونديال لغاية الآن. الناس اللي رفعت لك شعار تغريدة قريتها 10-12 مرة وبوست أنه بيتكرر مع كل المباريات، مثل مثلا ما كتبت الإعلامية لانا مدور وغيرها، قال أنت مع مين بالمونديال؟ أنا ضد إسرائيل. طبعا تمام نحن ضد إسرائيل، بس شو خاصة هذا بالمونديال؟ هل مشاركة إسرائيل بالمونديال؟ لا والله، بس نحن هيك بدنا نفوت الإسرائيل بالموضوع والقضية وكذا، ونفرجيكم أنه أنتم شعب تافه، نحن بس بهمنا نكون ضد إسرائيل. الناس اللي بلشت دغري من أول يوم من أول أجواء فرح بلش تاخدك على منطقة شرطة المشاعر والنكد ويقرفوا الناس بأي أطلالة فيها شوية فرح. شو هالشعب التافه يلي قاعد عم بيشجع ويبرم بالسيارة وعم يحتفل بانتصار الفريق الفلاني أو العلاني، وأطفال غزة يذبحون فجأة، بتطلع له صور انه حتى بقلب الخيام النازحين بغزة الأمم المتحدة جيبت له شاشات وعم يحضروا مونديال، بيسكت؟ لا رجع دنجي أبو راس مربع ما بيسكت، قال لك سيرك من غزة عم تحضروا المونديال وأهلكم، أهلكم بجنوب عم يذبحوا. كمان بيجيبوا له فيديوهات انه النازحين بقلب مراكز اللواء برضو قاعدين عم يحضروا المونديال بشكل طبيعي، لما لا سكرت معهم فكركم اسقط بيده، يعني انه خلص رضي طنش ابو راس المربع؟ لا، قال لك اساسا كأس العالم والفوتبول كله حرام وهذا اسمه كأس الشيطان. وها بده شيطان لك اياها، طيب شو بده يعمل لك؟ يعني انه حكى اول موضوع جبت له الفيديو اللي بيفقر عينه بيقول له تفضل هيون هن عم بيتابعوا، فانا ليه بدنا نكون ملكيين اكثر من ملك؟ جاب لك تاني قصه ورويه لحتى يمنعك من اي ابتسامه اي فرحه اي شغله، برضه جبت له الفيديوهات اللي بتخليه يسد بوزه ويبطل يحكي، انما ما بيسده بيرجع بيدك على منطق اخر، لك حسن الفوتبول كله حرام وتضيع للمال وللوقت، وهذا اسمه كأس الشيطان وليس كأس العالم. بربكن اسمعوا مثلا ملا تغريدة برضو من التغريدات اللي عم تدور، ما بتعرفوا كله بيقلد بعضه، قالك حين تبكي الرجال على كرة منفوخة ولا تحرك ساكنا على أمة مذبوحة، فاعلم أننا في مرحلة قد بلغ فيها الجهل ذروته والانحطاط قمته. يا الله على كمية المشاعر، يعني فعلا هلا اللي بيكون كاتب هيك كلام بتقوله طب انت شو عم تعمل اذا شايف انه الناس هالقد عم تلتهي بالفوتبول، وهالأمة التافهة هيدي يلي رايحة عم تحضر وتشجع مباراة، انت شو عم تخصب يورانيوم؟ عم تطلع تشتغل بالطاقة الذرية؟ ما انت شو عم تعمل؟ هودي بيكونوا أول ناس متابعين المونديال وبيصاروا بيحضروا كل الماتشات، بس بدهم يزيدوا على العالم مجرد مزايدة لا أكثر ولا أقل، لحتى يفرجوكم أنتم أمة تافهة، أنتم شعب تافه، شو لكم أي قيمة؟ نحن الناس اللي منفكر وهذا المنطق مش منطق جديد، هذا المنطق منطق قديم من زمان. إذا بدنا نرجع لأصوله بترجع من بداية ظهور كيان الغاصب دولة العدو الغاشم واحتلالها للأراضي الفلسطينية وظهور شيء اسمه القضية الفلسطينية، وبنفس الوقت مثل ما في المحاولة دايما دحش الموضوع الفلسطيني أو الإسرائيلي بأي قصة وبأي رواية، هو عنوانه أسر العقل العربي. أنت عليك تكون أسير فكرة واحدة فقط لا غير، نفس عنوان القضية المركزية. نحن لازم يكون شغل الشغل هو إسرائيل. يعني تذكروا كل اللي إذا بده فيلم بده يفوت على البلد في ممثل إسرائيلي، المنتج له علاقة بإسرائيل نمنعه. إذا أكل بده تفوت على البلد أو منتج طعام أو كذا بدنا ننتبه نطلع هل في مشاركة إسرائيلية. إذا برنامج تلفزيوني اوعى لا اوعى. إذا مباراة رياضية لا فخر وشرف. تتذكروا حفلات اللي كنا نعملها لكل واحد بينسحب من مواجهة أي رياضي خاصة بالرياضات القتالية، بيقولك إنه بطولة وشرف وكرامة وكذا، مع أنه مفترض نشارك بهيك مباريات وندعوس على راس المشارك من إسرائيل ومفرجيه إنه قادرين نربحه. لا نحن بس مجرد بنسحب الهروب من المواجهة، هيدا من عده انتصار. دايما لازم تشغل بالك بإسرائيل. إسرائيل موجودة على مدى سنوات. خلوا العقل العربي أسير، لا تعليم لا تفكير لا تطور لا رؤية لا بصيرة، أنت بس شغلتك وعملتك تابع موضوع إسرائيل، ما عندنا شيء بالحياة. القضية المركزية يعني وكأنه قبل 48 نحن كعرب وكمسلمين كنا كش دبين، كنا نبيع درع مع احترامنا لأبيعين درع، يعني ما كان عندنا قضية مركزية. نحن ولدت عندنا قضية ب 48، أما ال 1400 سنة الباقيين فهودي ما كان عندنا أي قضية فيهم، كنا بس قاعدين هيك عم نضيع وقت، عم ناكل عرانيس، عم نطقش بزر. تدفيه لأي قضية، تدفيه لأي موضوع، أسر الفكر العربي إنه لا نحن ما عندنا شغل وعمل غير نتابع إسرائيل حتى كيف أحب بكل المجالات. وبنفس الوقت القضية ارفع شعار القضية الكوفية، تاجر بالقضية قد ما فيك، هودي اللي بيجيبوا جمهور، هودي اللي بيجيبوا متابعات، سواء أيام الإعلام التقليدي أو أيام الإعلام الحديث البديل. فلذلك هيدي الفكرة مش فكرة مستحدثة، هيدي قصة التنكيد على العالم. لا، بكل مناسبة لازم نكون موجودين لحتى نفرجي انه انت شو نحن، وكأنه السياسات القديمة جابت نتيجة، وكأنه حررنا الأرض وكأنه قضينا على العدو الإسرائيلي، بينما العكس تماما، هن اللي تطوروا وهن بكل الحروب انتصروا وهن الأوائل بالتكنولوجيا، ونحن قاعدين نطلع عليه ونقول منصلي على النبي، هن بيخترعوا ونحن منصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. انت شوي السعادة يا تافه يا تافهة، تربحوا لأنه ربح منتخبكم، بتروحوا بتفرحوا بتضحكوا بتحتفلوا بترقصوا يا تافهين. انتوا لازم تكونوا سعداء. شو السعادة ولو معروف؟ هلأ انك ترتقي شهيدا مثلا، انه عائلتك ترتقي، ما بتعرفوا ما صار اسمه الشهيد السعيد، قديش عنا سعداء كل يوم، هيدي هي السعادة. لكن انك تشوف ولادك اشلاء قدامك هيك بكيونوا طيور من طيور الجنة بيشفعوا لك، انك تشوف بيتك مدمر قدامك هيدي قمة السعادة، بكرة ربنا بيعوضك عنه بيت بالجنة. هيدا المنطق هلأ اللي عم يحكوا فيه واللي عم يروجوا له، هيدي هي السعادة أيها النزقين المارقين، أنه تفرحوا وتعيشوا أجواء موندياليك الأربع سنين أو أجواء حفلات صيف أو أجواء مسرح أو شاهدت فيها. هاي أنتوا مخلوقين لحتى تتشقفوا، أنتوا مخلوقين لحتى تكونوا فقط عرضة للقتل والدمار والتشريد، هيدي مهمتكم بالدنيا كرمال غيركم يحصد على ظهركم طبعا. وهيك السعادة، هيدي السعادة لدى أبناء الفكر الضال المنحرف يلي بدأوا نشرة من سنوات طويلة وبيرجعوا بيكرروه عند كل مناسبة. هذه هي السعادة، هيدي قمة السعادة. في أحلى من تشوف ولادك أشلاء قدامك يا الله من الله منظر، في أحلى من أن تشوف بيتك اللي تعبت سنين طويلة اجتهدت 30-40 سنة لحتى تعمر هذا البيت وتلجأ لقلو بالشيخوخة تشوفه صار مجرد رماد. هذه سعادة لا توصف يا رجل. وهيدا كأس الشيطان، هيدا اسمه عادينا في كأس العالم، كأس الشيطان هيدا. غسيل عقول، أسر للعقول بفكرة واحدة لا بديل عنها، رغم أنه كلنا صرنا فاهمين وعارفين أنه قمة الجهل مش اللي كتبوا عنه قال لك كرمال كرة منفوخة يبعت لك من ينفخ راسك. أساس أي تطور هو العلم. العلم، النظرة إلى المجتمعات يلي بتعاني من الجهل، التي تعاني من الفقر، التي تعاني من سوء التغذية، اللي بيشتغلوا 3-4 شغلات لحتى يقدروا يقطعوا نهارهم ولحتى يقدروا يطعموا عائلتهم. كل هذا الجهل وكل هذا الفقر وكل هذا الخراب بالعقول يلي إجا نتيجة هذه السياسات التدميرية التي تأسر العقول بفكرة وحيدة لا غير، وكأنه ما عندنا شغل وعمل غيرها. أنت قضيتك الوحيدة انه تلاقي فيلم في اسرائيل ما بنحضره، ما بنخليه يفوت على البلد، هيدي المنتج اوعى يكون مقبول في اسرائيل، وكانه نحن اثرنا عليهم يعني بكل هالامر اللي مستمر له 70 سنه. واهم شيء نحرق الاعلام، يرضى عليكم اذا ما حرق علم اسرائيل وعلم امريكا كل يوم، فهودي بيتطوروا وشفتوا من 70-75 سنه حرق الاعلام شو جاب نتيجه. يعني بلادنا احترقت وبلادهم عم تتطور، بس نحن بعدنا عم نحرق العلم. لكن نفس أبناء الفكر الضال المنحرف الإسلامجي وغيرهم يلي والقومجي واليساري يسار الخميني يلي بعدهم بيطلعوا بكل عرس لحتى يلاقوا مكان لألهم، هودي هلأ اللي عم يروجوا لهالأفكار. وبنفس الوقت أقسم لك أنك بتلاقيهم أول ناس متابعين المونديال بكل تفاصيله ومتابعينه بكل دقة، وبيسروا للصبح بيحضروا مباريات لأنه هني ما سمح لهم. هني بيفكروا، انت ما بتفكر، انت هني بيفكروا عنك، انت مش شغلتك تشغل عقلك، هيدا عقلك جيب زيادة منتج، يعني قطعة زيادة جيب الجسم ما لها اي معنى، فهني بدون يفكروا عنك. وطبعا نتائج تفكيرنا العميق طيلة السنوات 70 الماضية شفنا شو جيب من نتائج باهرة للدول العربية من تقدم وتطور، بينما العدو الغاشم والشيطان الاكبر كانوا عم يغرقوا بمزيد من الفشل. انه نعيم الجهل يا سادة، هيدا أكبر من نعيم قاسم. ممنوع عليك تفرح، ممنوع عليك تضحك، ممنوع عليك تبتسمي، ممنوع تفرحي انت ولادك تروحي مشوار. يا عيب الشوم عليكم، شو هالشعب الجاهل هيدا قاعد عم يهتم بهالتفاصيل بكرة منفوخة وما بعرف ايه وأجواء فرح وسعادة؟ انتو شغلكم تفقسولنا اولاد يا نسوان لحتى نبعتهم على الجبهة يموتوا، وانتو شغلكم يا رجال تجيبولنا بدل هالولاد لحتى نتاجر فيهم. لكن قمة السعادة هاي، قمة السعادة تشوف ولادك أشلاء، تشوف بلدك مدمر، تشوف منزلك صار رماد، هاي دي السعادة. السعادة لكن بالحفلات، السعادة لكن بحضور المونديال يا كفرة. ويستمر غسيل العقول ويستمر أسر العقل. هلا الحمد لله العالم تحررت وصارت عم تاخد كتير من هالشغلات بمسخرة، بس هذا المنطق كان سائد طويلة سنوات طويلة عن أسر العقل العربي بفكرة واحدة، ممنوع تفكر بشي تاني. وطبعا هذا الأمر ما جاب إلا مزيد من الجهل ومزيد من الدمار ومزيد من نعيم الجهل المدقع. الحمد لله اللي الناس صارت تضحك على أصحاب هذه الشعارات الخشبية الهوائية الغير منطقية، أصحاب الفكر الضال المنحرف، واللي صارت بترد عليهم وبتقول له لا بدنا نعيش وبدنا نفرح، وبنعرف تماما كيف نتضامن إنسانيا، وبنعرف كيف نتعبد ربنا، وبنعرف تماما أنه على القليلة بدنا نعيش بدون ما نتاجر بالدم والدين.
1: ولو نفرح بنخسر إيه مدام القلب بيغني ما تسمعني

كل ما يصير شيء جديد مهم بقضية محاكمة الصوت الذهبي، فضل شاكر عم نعمل فقر عن الموضوع لنخبركم بآخر التطورات وبالصدق بالمعلومات، بعيدا عن محاولة الشيطنة والدجل المستمرة من قبل البعض وتحديدا البرتقاليين بهذا الموضوع، يلي عاملين رأس حربة بمكافحة أي حقيقة بهالقضية. تطورات مهمة صارت الأسبوع

الأسبوع الجاي بسبب أنه هيئة المحكمة مرتبطة بمؤتمر بدها تسافر تحضره. بالتفاصيل، المحكمة العسكرية بلبنان الأسبوع الماضي بقضية الفنان فضل شاكر، وبعد نحو 10 أشهر على تسليم نفسه للقضاء اللبناني، كانت عم تاخد قرارات مهمة، خاصة من بعد التقارير الطبية والإخلاء السبيلي قدمته المحامية اللي مستلمة القضية. المعطيات الإيجابية اللي عززت الوضع القانوني لفضل مثل ما شرحنا لكم بفقرة من حوالي 3 أسابيع، مبنية على عدة عوامل، أهم الإفادات اللي قدمها 3 من كبار ضباط الجيش اللبناني أمام هيئة المحكمة العسكرية بجلسة 26 أيار الماضي، وأكدوا فيها أن الفنان اللبناني لم يكن يمتلك أي مجموعة مسلحة ولم يشارك بمعركة عبرة، وشددوا على أن علاقته بالمؤسسة العسكرية كانت جيدة وقائمة على التنسيق المستمر مع مديرية المخابرات. بموازاة هالشهادات المهمة واللي طبعا يلي قلبت القضية رأسا على عقب، وهي شهادات متأخرة، إنما أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا، برز العامل الصحي كأحد أبرز العناصر المؤثرة بالملف. رئيس المحكمة العميد وسيم فياض، وبناء لطلب وكيلة فضل شاكر المحامية أماتة مبارك، كلف لجنة طبية متخصصة لمعاينة فضل بالسجن بعد تدهور وضعه الصحي خلال فترة توقيفه. وأكد التقرير يلي أعدته اللجنة الطبية أنه فضل بيعاني من مضاعفات صحية متعددة، أبرز ارتفاع حاد بمستويات السكر وارتفاع ضغط الدم، فضلا عن تضخم بعضلة القلب، وهي حالات اعتبرها التقرير مقلقة وكانت تشكل خطرا على حياته. وتحدث التقرير الطبي عن الحاجة الملحة لوضع فضل شاكر تحت عناية طبية دقيقة ومراقبة صحية دائمة، تحسبا لاحتمال حصول مضاعفات مفاجئة قد تؤثر بصورة خطيرة على وظائف القلب. بعد هيدي التقارير الطبية وبعد الشهادات العسكرية، أحيل الملف لدى المفوض الحكومي لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، يلي أعطى موافقته على طلبات إخلاء سبيل فضل شاكر من دون أي تحفظ. الأمر يلي من شأنه أنه يعبد الطريق أمام الإفراج عنه خلال الجلسة القادمة يلي مثل ما أنها كانت مفترض تكون اليوم الثلاثة، إنما تم تأجيلها لـ30 حزيران، وهي الجلسة الأخيرة بختام ملف عبرة. باقي الملفات خلص طلع إخلاء السبيل، بعد في ملف واحد ويخرج فضل شاكر من المعتقل أو مش من السجن. من لما طلعت إخلاءات السبيل وشنت قناة الأو تي في ونواب التيار البرتقالي العوني، لا معلم عتب، لوحدة بتقول عنه عوني معلي عتب، شنوا حملة طويلة عريضة أنه هذا القضاء المرتهن وهذا القضاء الخاضع للضغوط وما بقى. هن زيتون اللي كانوا وقت تقولون يا عمي فضل بريء، ما شارك بموضوع قتل الجيش وقتل عناصره وضباطه، وما شارك بمعارك عبر أساسا، يقول لك معلش يسلم نفسه وبعدين نحن مؤمنين بالقضاء، شو بيقول القضاء بنمشي فيه. هيا سلم نفسه، واجت الشهادات من كبار ضباط الجيش لحتى يقول لك انه ما شارك بالمعركة، انما لا هلا الوضع اختلف، لك لا في تدخلات سياسية وفي ضغط على القضاء ونحن ما بنقبل. ليكم مثلا نائب الكورة جورج عطله شو كتب، قال لك بدأ التمهيد الإفراج عن المجرم فضل شمندر. انتبهوا ما بيقولوا فضل شاكر، قال هن بيعتبروها هيدي إيهين، يعني كيف لما مثلا كانوا يزعلوا من الرئيس سعد الحريري يقولوا سعد الدين الحريري، هيك قال يبقى انه عم بيهينوا للزلمة. قال لك بدأ التمهيد للإفراج عن المجرم فضل شمندر عبر تخلية سبيله بـ3 ملفات وأبقاءه موقوف بملف واحد بانتظار البد به قريبا. أولا من المعيب على أي جهة لبنانية قضائية أو إعلامية أو سياسية أن تسمي مفاخرا بقتل عسكريين فنانا. ثانيا، الإفراج عن إرهابيين سيعيق رفع المظلومية عن موقفين غير مدانين. وهذا محامي، هذا النائب محامي، يعني تخيل أنه الشهادات طلعت عم تقول لك أنه ما شارك، هو لا بعده شارك، بده يلبسوها القميص خلص،
يعني لا شهادة ضباط كبار الضباط، لا الشهادات الباقية قدام المحكمة العسكرية، لا القرار القضائي بإخلاء سبيله أنه ما شارك بمعارك عبرة، كل هيدا ما بيخليهم يشيلوا فكرة أنه هو شارك بقتل عناصر الجيش اللبناني. بدهم يلبسوه هيدا القميص كيف ما كان. ليه؟ لا حقد، حقد لا أكثر ولا أقل. هلا بعرف أنه بالنهاية عوني لعتا

عليه محامي. يا عم انت نائب انت محامي بيصير تكتب هيك كلام حاقد؟ بيصير انه ما انت اذا انت مش مؤمن بالقضاء شو بتشتغل لك انت؟ كيف بتشتغل محامي؟ مش انت كنت تقوله روح سلم نفسك للقضاء وبعدين هو بيحكم؟ هيا سلم نفسه للقضاء، والقضاء اعلن تبرئته بخلال اقل من سنه من 6-7 ملفات كنتوا مخترعين له اياها فقط لشيطنته. ليه؟ لانه وقف ضد نظام الاسد، لانه وقف مع الشعب السوري، لانه وقف ضد السلاح المتفلت، هل قد وقف مع الحق ضد الباطل؟ فطبعا لازم يعاقب. بينما باقي الفنانين اللي كانوا يزقفوا للديكتاتوريين والمجرمين ويغنوا لهم اغاني ويلحوسوا بجزمتهم العسكريه، هودي معلش بيدلوا محترمين وبيدلوا لهم قيمتهم.

ما في يوم بيقطع إلا ما بتلاقي حلقة موجودة على الأو تي في أو المواقع التابعة للتيار البرتقالي فقط لإعادة فتح الموضوع، وهذه ضغوط تمارس من قبل قطر وشي من السعودية وشي ما بعرف من إيه، وكله بس لأنه الزلمة أخذ أخلاق سبيل، وحياخد أخلاق سبيل لسه بالقضية الجاية، لأنه نحن مؤمنين تماما ببراءته ومش مشارك، وإجت شهادة ضباط الجيش اللبناني لحتى تثبت عن هذه الحقيقة يلي كنتم غايبينها، وبعدكم مصرين يا أخي هو مشارك وبدنا نطلع أخلاق سبيل، عملوا دقوا راسكم بالحيط، قلتموا شوفوا شو بدكم تعملوا، شو هالحقد اللي عندكم يا ايدا. بعدين آخر ناس، كل مرة بنرجع آخر ناس بحقلهم يحكوا بموضوع الجيش اللبناني والدفاع عنه هو أنتم، نحن اللي مندافع عن الجيش اللبناني بالسراء والضراء، نحن اللي مندافع عنه وقت اللي أنتم بعتوه بقشرة بسطي، وقت اللي أنتم بعتوه وهربتوا بالبيجامة على فرنسا. ولما سألتوا عن المعتقلين بالنظام السوري اللي دلوا قاعدين سنين والناس ما نعرف مصيره لغاية اليوم، ما استرجيتوا تفتحوا الموضوع بزياراتكم المتعددة وقت اللي تصالحتوا من بعد ما كنتوا عم تتقاتلوا بكون كسروا راسه من لبنان. كمية عناصر وضباط الجيش اللي قتلوا وذبحوا وسجنوا وتشردوا بسببكم وسبب مغامراتكم وحروبكم الفاشلة أضعاف مضاعفة عما سقط بمعركة عبرة، وكلهم غالين سواء هودي أو هودي، بس آخر ناس بحقلهم يحكوا بموضوع العسكر هو أنتوا التيار البرتقالي. على كل هذه التطورات الأخيرة اللي صارت بالقضية، التأجيل اللي صار هلا في ناس حاولت تربطه كمان بضغوط سياسية ميلة تاني أبدا، التأجيل هو تأجيل تقني، يعني بدل هالأسبوع بدل اليوم ما تكون الجلسة بتكون الثلاثاء القادم، ومتوقع أن يأخذ أخلاق سبيل أولا بسبب الشهادات اللي أتت اللي بتنفي كل الرواية بتنسفها من أساسها بكل هالقضايا، تانيا بسبب الوضع الصحي الدقيق يلي بيمر فيه، وقريبا سيعود فضل شاكر بيننا وننتظر أعمال العشرين المسجلة والتي ستنطلق وستكون دايما ترند، وخلي العونية عم يلطموا وينبحوا. قال إذا قال له فضل شمندر هيك بيكون جرحه، هيدا المحامي، هيدا وجه السحارة اللي عندهم، ما عم عمرك شفت عوني بيفهم؟

يتردد هذه الأيام بكثافة مصطلح الدولة العميقة. هذا المصطلح يلي عم يتم الحديث عنه بشكل كتير كبير، عم نحكي على المستوى الداخلي، ليس بالمصطلح الجديد، إنما هو موجود في كثير من الدول وتحديدا دول العالم الثالث. هذه الدولة العميقة التي تبقى ثابتة، يتبدل رأس الدولة، تتبدل الحكومات، الوزراء، النواب، ويبقون هم، لا بل يتوارثون تلك الدولة العميقة، لأنهم تجار فجار، تجار بالمال والدم والدين والسياسة وغيرها من العوامل التي يضحكون بها على عقول الشعوب. تنقسم تلك الدولة العميقة بين كثير من الترابط، ترابط سياسي، قضائي، عسكري، إعلامي، أمني، كله على بعضه بأسس لتلك الدولة. يمكن بلبنان عنا الدولة العميقة اقتصادية، بينما بباقي الدول العربية الدولة العميقة بتكون عسكرية أمنية، تسمح بفلان وتغضب على فلان وبتزجه بالحبس إذا فكر يترشح للمسؤولية. لا تأخذ الرضا، بدك تكون مطيع لتلك الدولة العميقة. لنتعرف على تفسير هذا المصطلح أكثر من الناحية اللغوية ومن الناحية العملية، اخترنا هذا المقال لصالح المشنوق بنداء الوطن لليوم عن الدولة العميقة التي تتحكم بلبنان. يبدأ الدكتور صالح المشنوق مقاله سائلا: ما هي الدولة العميقة؟ بحسب التعريف القاموسي، هي شبكة سرية أو غير مصرح بها من مسؤولين حكوميين غير منتخبين، إضافة إلى قادة عسكريين أو استخباراتيين تعمل خارج القانون من أجل التأثير على سياسة الحكومة، وغالبا ما تكون مستقلة أو معارضة للقيادة السياسية المنتخبة في البلاد. المؤرخ راين جينجارس المتخصص بالتاريخ التركي صح كتب أن التعبير أصله مترجم على اللغة التركية، ويعود إلى وصف الشبكات السرية التي رعتها جماعية الاتحاد والترقي في الدولة العثمانية بدايات القرن العشرين. يقول جانجيرس: إن قادة الجمعية أنشأوا تحالفا غامضا من الميليشيات والعصابات لفرض سياساتهم الراديكالية. أما في التاريخ الحديث فيشار إلى دولتي مصر وتركيا كنموذجين لدول فيها دول عميقة قوية ومؤثرة بالنظر إلى حجم القوات العسكرية في الدولتين ومصالحها وعقيدتها المتجذرتين، كما أن المفهوم دخل بقوة إلى النقاش السياسي الأمريكي وصعود نجم الرئيس ترامب الذي جعل من محاربة الدولة العميقة المفترضة خصوصا في القضاء والاستخبارات جزءا رئيسيا من عناوين التعبئة السياسية لمشروعه الرئاسي الذي حصد نجاحه مرتين. باختصار يمكننا القول إن الدولة العميقة عبارة عن شبكة غير منتخبة لكن متجذرة في هيكلية الدولة، لها تأثير استثنائي على صنع السياسات وتنفيذها أو عدم تنفيذها، وللشبكة مجموعة مصالح متداخلة مع عقيدة سياسية ما، وعادة تكون مؤلفة من رجال في العسكر، الاستخبارات والأمن، القضاء والإدارة. عمقها يأتي ليس فقط من كونها غير منتخبة، لكن من كونها تبقى في مكانها رغم التحولات السياسية. في بريطانيا يعرف أن السياسيين here today gone tomorrow، فيما الإدارة باقية لا تتزحزح، ويمكنها عرقلة عمل أي حكومة منتخبة بانتظار استبدالها بأخرى. وبعيدا عن نظريات المؤامرة، في كل دولة يوجد دولة عميقة، لكن حجم تأثيرها وطبيعته وضرره يختلفان. حتى أن الأكاديمي الشهير فرانسيس فوكوياما كتب مقالا بعنوان دفاعا عن الدولة العميقة، يقول فيه إن وجود إدارة غير سياسية ومحترفة ضروري لحماية المجتمع من تجاوزات الطبقة السياسية. يتابع صالح المشنوق مقاله في لبنان دولة عميقة خاصة،
هي نتاج طبيعي لخمسة عشر عاما من الاحتلال السوري وعشرين عاما من الوصاية الإيرانية، أي ما مجموعه 35 عاما. في تلك السنوات كل من أراد أن يتقدم في الدولة كان عليه تقديم فروض الولاء والطاعة لحاكم البلاد الفعلي. كان المسار عبارة عن عصا وجزرة، أي الاعتماد على عاملي الخوف والإغراء. إذا خضعت ترقيت، وإذا خالفت أقصيت. هذا كان ينطبق على مسارات ثلاث: العسكر والأمن، القضاء والإدارة. قلة قليلة من الأشخاص استطاعوا بدهاء ما تجاوز المعادلة، أما البقية فباتوا عن إيمان فعلي أو عن تطبع مع الواقع، جزءا من منظومة الدولة العميقة، مع كل ما يتضمنه ذلك من أدبيات ومقدسات وطنية زرعها فيهم الاحتلالان السوري والإيراني. في العقد الأخير كانت الطبقة السياسية المتحكمة بالبلد، أي منظومة المافيا والميليشيا، توأما متلازما للدولة العميقة، تملك نفس طريقة تفكيرها، لهما نفس المصالح ويؤمنان بنفس المسلمات السياسية. أما اليوم ومع ترنح منظومة المافيا والميليشيا إثر هزيمة حزب الله في الحرب الأخيرة، بقيت الدولة العميقة الحارس الوحيد والأخير لمخلفات زمن الوصاية على لبنان. لا الظروف الموضوعية ولا المقاربة الاستبعابية سمحا للرئيسين عون وسلام باقتلاع الدولة العميقة من جذورها إثر التحولات الاستراتيجية التي نتجت عن حماقة إسناد غزة 2023. صحيح الكثير من تعيينات الأمن والقضاء والإدارة التي حصلت في العام المنصرم، وآخرها تعيين القاضي رامي الحاج مدعيا عاما تمييزيا، أحدثت خرقا جديا في جدار الدولة العميقة، لكن العشرات من مخلفات التعيينات السابقة وبعض التعيينات الجديدة كأمن الدولة مثالا في مناصبهم يرعاهم الأمين العام للدولة العميقة في لبنان نبيه مري. بيختم الدكتور صالح المشنوق مقاله: إمعان في الفساد، تأييد للسلاح، ولاءات حزبية وطائفية، عقلية تسووية تحت شعار السلم الأهلي، كأنهم النسخة الإدارية الأمنية والقضائية للمافيا والميليشيا، يجدون طريقة ذكية للالتفاف على أي مسعى إصلاحي أو سيادي فيعطلونه بحجة مصلحة وطنية، أغلبية الأوقات عنوانها منع الفتنة. لهذا السبب وجد الجيش الإسرائيلي نفق طوله كيلومترات في جنوب الليطاني، منطقة كان من المفترض أن قيادة الجيش اللبناني نظفتها من السلاح غير الشرعي. لا عجب، إنها الدولة العميقة، عمق أنفاق الحزب. لذا قبل السلاح وبعده تبقى معركة تنظيف الدولة نفسها من عمقها، من فسادها، بإقالات ومحاكمات هي الطريقة الوحيدة للقضاء على الدولة العميقة الفاسدة.

توصيف دقيق فعلا لمصطلح الدولة العميقة الذي يتكرر مرارا وتكرارا في وسائل الإعلام هذه الأيام. نحن حاطينه من زمان على جدول الأعمال، خاصة بانطلاقة القسم الطيني لما منصبح بالورد للجميع ما عدا أبناء الدولة العميقة وجعدنجية الحشاشين الشتامين النقية. تحالف المافيا والميليشيا اللي كونها الدولة العميقة يمكن ظهر مؤخرا أو بلشت الناس تحس فيه عن جد، يلي بيمتلك علاقات عنكبوتية متشابكة ما بين السياسة والأمن والمخابرات والقضاء والإعلام، واللي بيدافعوا عن بعضهم البعض لما بتحز المحزوزية، ولغاية اليوم شايفين حالهم عم يترنحوا بس عم يخوضوا معارك للبقاء، معارك للصمود بوجه الدولة الحقيقية التي ترفض أن يكون هناك دولة عميقة تتحكم بها بشكل فاسد ومجرم. بس للأمانة زيادة على المقال، نحن الدولة العميقة عنا مثل ما قلت مالية، وتأسست من وقت تأسيس الكيان اللبناني، من وقت أخذنا الاستقلال هذه الدولة العميقة توارفها أجيال وأجيال، بورتوها الشركات لولادن ولاد ولادن لحتى بيبقوا عم يتحكموا، شي مستلم الصيدلي، شي مستلم الدواء، شي مستلم المنتجات الغذائية، شي مستلم ما بعرفه، وكلهم بدهم يحافظوا على وكالتهم الحصرية وبيحاربوا أي حدا بيطالب بتحرير السوق من احتكارا. لذلك نرى اليوم معركة تحرير الدولة من الدولة العميقة من تحالف الميليشيا والمافيا الذي أنهك لبنان واللبنانيين.

الأحمر بيحتج علي الأشقر عبد المرة حكيته بيزعل وبيحرض أنور قلبي المال للأسمر.

مثل العادة عم نقسم الفقرة الأخيرة المخصصة لأبرز الترندات وهاشتاجات التي تتصدر اهتمام الرأي العام في لبنان والمنطقة ما بين أجواء المونديال يلي هي بعد بالصدارة وما بين المواضيع السياسية التي تتصدر الاهتمام. توازن توازن نوع من التوازن. شو سجلت نتائج بالمونديال بالأمس؟ المباراة الأولى كانت على الساعة 8 المساء، كان منتخب الأرجنتين أبطال العالم بالنسخة الأخيرة. أفضل لاعب بالتاريخ ليونيل ميسي كان عم يقود منتخب بلاده لتأهل للدور الثاني من بعد ما سجل هدفين وأضاع ضربة جزاء، ونجحت الأرجنتين بالفوز على النمسا بهدفين من دون رد، ولا حتى يكسر الأرقام القياسية كأفضل هداف بتاريخ كأس العالم. تصدر هو قائمة هدافي كأس العالم ب 18 هدف، هيدا بعدنا بمباريتين. تأبط شرا، بسم الله عليه، الله يحميه، جاي متحمس. معقول ناوي يكرر الإنجاز بعمر 38-39؟ وردة، إنه أفضل لاعب بالتاريخ هو الفوتبول بحد ذاته. هذا أنا مش من مشجعي منتخب الأرجنتين، بس من عاشقي ميسي. بالمباريات الأخرى كنا عم نودع منتخبين لليوم عرب. المباراة الثانية كانت جرت على الساعة 12، المنتخب الفرنسي المرشح بأول اللقب كان عم بيفوز بثلاثية لامبابي، كمان قائد المنتخب ونجمه برضو يلعب ينافس على صدارة الدفي كأس العالم، وهالخسارة أدت لخروج العراق من الدور الأول بعد مباراة توقفت لأول مباراة تتوقف بالبطولة نتيجة العاصفة الجوية اللي كانت موجودة، بعدين تم استئنافه وانتهت بفوز فرنسا 3-0. المباراة الأخرى اللي جرت بعد منتصف الليل جمعت النرويج مع السنغال وانتهت بفوز المنتخب النرويجي وتأهله أيضا بنتيجة 3-2 وخروج منتخب السنغال. أما القمة العربية يلي جرت صباح اليوم فانتهت بفوز الجزائر على الأردن بنتيجة 2-1 من بعد ما تقدم المنتخب الأردني، للأسف رجع وخسر وبالتالي كمان صار هو خارج البطولة، بينما بانتظار الجزائر مباراة حاسمة أمام النمسا، إذا ربحوها بيتأهلوا على الدور الثاني. يعني اللي بيطلع على المباراة، أنا حضرت لمباراة اليوم صباحا، أنا عم حضر للحلقة، أسوأ مباراة بالمونديال، أبشع مباراة فوتبول، كلها التحامات، ما في أي تكتيك، الجول من تقريبا من أخطاء وطابات ثابتة، الجول اللي أكلوه الأردن من 2 كورنر، يعني نفس المشكلة الموجود ده كل المنتخبات العربية، سوء التمركز بالكرات الثابتة، وبنفس الوقت نحن عارفين حالنا سيئين بالتمركز، منروح بنعطي الفرق المنافسة كثير من الضربات الثابتة اللي بيكونوا متمرنين عليها. على كل هارد لك للمنتخب الأردني والعراقي، الأردن أول مشاركة، العراق تاني مشاركة، على أمركم محفز لقلهم لحتى يشتغلوا صح على بناء أجيال جديدة بعالم الفوتبول. اليوم عنا العديد من المباريات، البرتغال بتلتقي مع أوزبكستان، رونالدو ورفاقه لتعويض الفشل بالجولة الأولى على الساعة 8 المساء. إنجلترا بتلتقي مع غانا، إنجلترا مرشح قوي أيضا لللقب مع تشكيلة مميزة على الساعة 11. كرواتيا بتلتقي مع بنما على الساعة 2 فجرا، وعلى الساعة 5 صباحا كولومبيا بتلعب مع الكونغو الديمقراطية.

كده بأجواء المونديال وأجواء الرياضة النازقين المارقين التافين يلي بيحضروا فوتبول يلي مش عم بيخصبوا يورانيوم ولا عم يكتشفوا الذرة مثل اللي عم يجعدنوا بهذا الموضوع عم يلوموا العالم لأنه فقط عم تفرح عم تتابع مونديال عم تعيش أجواء تشجيع فهذا الجو الفرح ما بيناسبهم. انتوا بقى كريت العادة عم تقضي فوتبول ومبسوطة، انتوا لازم تكونوا من المؤمنين يلي بيقاطعوا كأس الشيطان مش كأس العالم هيدا. نعم يا سادة، إنهم أصحاب الفكر الضال المنحرف يلي شوش عقول الناس من سنين بأفكاره التافهة. من أجواء المونديال لأجواء السياسة اخترنا كم تغريدة على السريع من عديد من أقل المواضيع رغم أنه كان فينا نتوسع أكتر بس الوقت لا يسمح. زميلنا العزيز عماد قميحة كان عم ينتقد أو عم يعلق على تصريحات رئيس مجلس النواب وكتب قائلاً: أضاف بري انسحاب إسرائيل من أي قضاء سيتزامن مع خلوه من السلاح وهذا ما تعهدت به بالإنابة عن الحزب. بيسأل عماد قميحة: طيب مش كان الأفضل يصير هيك قبل ما يتدمر الجنوب وتنمسح القرى ونخسر كل هالأرواح؟ أو هلأ اقتضت المصلحة الإيرانية ذلك؟ سؤال لازم يطرحه كل جنوبي عاقل. طبعا هيدا تعليقا على التعهدات الجديدة اللي أطلقها دولة البلطجي واللي كانت معاكسة تماما لكلامه من سنتين أنه أسهل بكتير أن ننقل الحدود على جنوب الليطاني ولا ينسحبوا المسلحين. هلا صار هو بيتعهد بانسحاب للمسلحين. الخبريات والشائعات المتعلقة بالتحفز السوري للدخول إلى لبنان ورغم المقابلة الخصيصة اللي عملها أحمدنا الغالي لا ينفي هذا الأمر جملة وتفصيلا ويرد عليه ويخاطب الشارع اللبناني إلا أنه يبدو أنه ما كتير اقتنعوا العالم ولا هو موضوع بحاجة لمزيد من اللت والعجن. مريم البسام العاطلة عن العمل حاليا طبعا ناشطة بالتغريد بشكل يومي قال: كل التعليقات الرسمية اللبنانية على كلام الرئيس السوري تشكر لأنه لم يقتلنا ولم يشأ أن يدخل معنا في حرب ويجرنا جرا على سنة دولة الخلافة ثم يتولانا على مبدأ إدارة المناطق المحررة. نبرق للشرع شكورا وامتنانا ليس لأنه ليس على باله الآن وضع السيف على رقابنا. يعني شو بيعمل يا مريم؟ شو بكم من الزلمة لسه؟ شو بيعمل؟ أنه كنتوا مبسوطين بخبرية ترامب أنه هو عم يتحضر للدخول إلى لبنان وجعدنت عليها وكتبت عليها عشرات التغريدات لما طلع ونفى وقال لك لا نحن ما مريد إلا كل الخير للشعب اللبناني وحتى مستعدين نقعد مع الميليشيا اللي فاتت ودبحتنا رغم الجرح الكبير برضو ما عجبك الحديث. شو بتريدي؟ شو بيعجب خاطرك لحتى يقول لك الزلمه؟ بتعرفي نحن ما عندنا شغله وعمله غير نرضي حضرتك انت وكل جماعه اليسار الخميني. شو بكم منه للزلمه هسه اكثر؟ لا بده يفوت عجبكم، لا ما بده يفوت عجبكم، لا بيتمنى لنا الخير عجبكم، لا بده يكون مصدر تفاؤل. شو بكم؟ قولوا لنا بقى ما بيعجبكم العشاء، لا الفطور برمضان ولا الصيام برجب لانه عندكم حقد. انتوا بعدكم زعلانين ومقهورين على نظام الاسد اللي كنتوا تمتدحوا جرائمه بلبنان. هلا صرتوا زلمة فقط على النوايا عم تحاسبوا. عمل مقابلة طويلة عريضة اختار مذيع من مشاهير المذيعين اللبنانيين توني خليفة وطلع ووجه خطاب خصوصي للشعب اللبناني لحتى يقول له أنا ماني فايد بهذا الموضوع كله على بعضه وكل هيدا اللي عم يصير هو إشاعات ومجرد خيال واسع من قبل بعض الأقلام. كل هيدا ما أناكو صرتوا عم تنتقدوه كمان لأنه قال ما بدي فوت. شو بدي يقول؟ بيقولوا قويلك إن شاء الله.

هيدي عينة عن البعض الحاقد الذي بعده عايش بذكريات أو انتظار عودة الأسد يمكن أو ماهر رجع وما بعرف إيه، يلي مش مصدين هذا التغيير وأن سوريا صارت محررة. اللي كانوا يمتدحوا جرائم النظام اللي بيعبدوه بلبنان وبسوريا هلا حاليا فقط عم يحاسبوا الزلمة على كلام هو ما قاله. أما الكلام اللي عم بيقوله اللي عم أأكد فيه أن لا نية للدخول إلى لبنان ولا نتمنى سوى علاقة جيدة وطيبة بين البلدين، فطبعا هذا الأمر مش مناسبهم، ما بيقدروا يعيشوا، كيف بدهم يقبضوا هودي؟ خاصة هي عاطلة عن العمل مريومة. بعد ما أخذوك على الميادين عم تطبلي ليل نهار للمحور.

يمكن كانت فرصة بحلقة اليوم من خلال فقرتين مختلفتين لحتى نفرجيكم دايما أجواء الإعلام وبعض التيارات وتحديدا البرتقالي وباقي الحشيشين بالإصرار على شيطنة فئة معينة، سواء عدم تصديق شهادات العسكر وتبرئة فضل شاكر وأخلاق سبيله يلي جنوا منها، أو سواء التصريحات المباشرة للرئيس السوري أحمدنا يلي عملك ما بدنا نتدخل، لهيدي عجبتهم ولهي لأنه نحن هودي لازم نشيطنهم، ما لازم يطلع منهم أي شيء خير، هيدي مبدأنا، هيدي الثوابت اللي ماشيين عليها الجماعة. دايما هالفئة الفئة السنية لازم نشيطنها، هودي هن الإرهاب، هودي هن اللي قتلوا الجيش، هودي هن اللي فاتين يأكلونا، أكلونا المحمودات. فلما بيشوفوا شيء هيك خارج عن السياق وشيء واضح الأد إلا بدون يشيطنوه يصروا وبيضحكوا العالم عليهم، الله جعلكم مسخرة لعلنا.

نرجع للمزاج الرايق دنا قاوت عيني دل متنقي حق ادلع فيه ولا مش حقي من الاغاني التي تتصدر الترند والاكثر استماعا بألبوم حمائي من بعد توبة نقاوت عيني هل عادة منذكر اسم المطرب المؤلف الملحن بس التوزيع الموسيقي والوتريات يمكن ننساها اسمعوا ملا وتريات من شاب جديد هيك صاعد اسمه محمد عبد السلام بيلبقوا بمصر الحمصاني هاي الوتريات

0: طلع على عيني هنا قوت عيني
1: ولا مش
0: دلع مين منا
1: يابا يابا مالي حيلة حيلة
0: إذا أنا قوت عيني ما دلعناه مين بدنا ندلع مريم البسام
1: هرقص معايا وامسك خصمنا حيلة ولا مستحيلة ولا مستحيلة
0: هو حمائي بده يكمش خصره النحيلة أنت مين بدك مش مريم

مشوارنا الصباحي في حلقة اليوم الثلاثة من تريبولي لايف بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم. بقيت نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام، شبكة إذاعة طرابلس. الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبرية جديدة مع تريبولي لايف. من على لوقت ما بقينا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعا.

0: تريبولي اف ام صباحكم ورد.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 او 71 027 22.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

حبيبي اشتقت لك، حبيبي رح ترجع، رح ترجعي.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: بعد التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

تريبولي اف ام، منذ ان بدانا لم نغب يوما. لحظات حقيقيه تبعث فينا الدفء والامل، نشرق كل يوم لنعلن صباحا جديدا. ننقل لك الحدث بالصوت لتكتمل عندك الصوره.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأش هالأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الاب سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصلة تسعة ومية واحد فاصلة خمسة.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص، مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار

71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: دارك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. تحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027 22.

صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عاب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة من كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للفليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: attention, please. Tripoli FM. I love you. Number one.
1: دايما

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منها كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
2: على هواكم
3: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM ستيريو.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهل مأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص، مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-33-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من

0: رجع بالتنبي.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857 6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45. إذاعة طرابلس
2: كول على طول،
1: تريبولي اف ام
2: كول على طول.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية

ترفيهية بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية، صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأسواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.

صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عاب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 أو 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: رجع بالتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع ضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء أشهى المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألزة بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الاب سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: غدرتيني.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027 22.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص، مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي.

للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوز مول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوز مول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوز مول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 2 5

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الABC، درج التل، 03-548-48-45.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للفليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.

0: بتوجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.